احنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان ما حدش يتدخل في شؤون، ولكن اذا كانوا الامريكان

طرفة عم يشرب أرجيلة. جون بده يشرب أرجيلة هلأ كمان. هلأ جون عم يشرب أرجيلة.